0: يعني هو كل الرزاق في حتة النظيف. Or 10:43 is when ready.
1: Stand by one, let me see. Okay.